فباشاين تكهس كهينت او كهل ولا كل و كهل ولا كون كول هي هرنو لاحتين او تكون هتو تسين كهينت او كهل ولا كل و كهل ولا كول هي راكرنو لفوتون او تكون او تشي هايس انتربرايزين تكهس كهينت او كهل ولا كشون هايس ايتي ورهو تكو لا واقوه لولكو كوول هي خرنو تسا تايتس اوو تيكو هكو هي توتسينكو هي انت كراسا داوه ولكو شون هايسي ايتي ورهو تيكو لا واقوه لولكو كوول هي راكرنو تسا تينس اوو تيكو ياتي توخون هايسي قاكين تكاس اكو هي انت اوخوه لولكو شون هايسي ايتي ورهو تيكو لا واقوه لولكو كوول هي خرنو تسا تايتس او تيكو هيتو تسينكو هي انت كراسا داوه ولكو لا واقوه لولكو كوول هي تارنو ليتس او تيكو سيسلي كون هاي سي تيك اتيلين هيتو كاتس اكو هي انت اوقوه لولكو شون هاي سي ايتي ورهو تيكو لا واقوه لولكو كوول هي خرنو لاك ايتس او تيكو هيتو تسينكو هي انت كراسا داوه ولكو شون هاي سي ايتي ورهو تيكو لا واقوه لولكو كوول هي راكرنو تايتس او تيكو اچاوت انا كونا اتي هاي سي صحباك هيتو كاس اكو هي انت اوكوه لولكو شون هاي سي ايتي ورهو تيكو لا واقوه لولكو كوول هي هرنو تينس او تيكو هيتو تسينكو هي انت تيرو شون تلغاكو ايتي ورهو تيكو كوول هي هرنو لفوتونس او تيكو سوپا کوئن تو کهتس اکو هی انت یازون ولکو لا واقوه لولکو کوول هی هرنو لفوتونس او تيكو هيتو تسينكو هي انت اوكوه لولكو لا واقوه لولكو كوول هي راكرنو لاحتينس او تيكو فيتس اكوين تو كهتس اكو هي انت اوكوه لولكو شون او راهو تيكو لا واقوه لولكو كوول هي هرنو تينس او تيكو هيتو تسينكو هي انت اوكوه لولكو شون او راهو تيكو لا واقوه لولكو كوول هي راكورانوز او تيكو ساكوه لن هاي سي توليت اين تو كاس اكو هي انت اوكوه لولكو كوول هي هرنو ليتس او تيكو هيتو تسينكو هي انت اوكوه لولكو شون او راهو تيكو كوول هي هرنو لفوتونز او تيكو ارکه کوین تو کهس اکو هی انت او کنی ولکو کول هی هرنو راکیز او تکو هیتو سنکو هی انت او کنی ولکو شون او رهو تکو کول هی هرنو تیتینز او تکو تیلنی تو کهس اکو هی انت او کنی ولکو کول هی تیتینز او تکو هيتو تسينكو هي انت كاساني تي ولكو كوول هي هرنو لفوتونس او تيكو كاحبا مي هي تو كاس اكو هي انت كاساني تي ولكو توتا تي قوت اكو هي انت كراسا دا داو ولكو كوول هي هرنو ليتس او تيكو هيتو تسينكو هي انت كراسا دا داو ولكو زنتاتي قوت اكو هي انت شون راهو تيكو كوول هي راكرنو تايتس او تيكو تاحت اكو هاي سي شكاشي انتو كاس اكو هي انت كراسا دا داو ولكو كوول هي تيتينس او تيكو هيتو تسينكو هي انت اوكو هلي ولكو كوول هي هرنو تيتينس او تيكو ارکه کوین تو کهت اکو هی انت کسانی تی ولکو کول هی خورانو تا او تیکو هی تو چنکو هی انت او کون لی ولکو کول هی خورنو لحتین تا او تیکو